نختختي دلوقو سوان ريفر مانيتوبو ميرنا وخربو الشغل نمجو إكايوكتو والديانتي ونتختي شكوني تاكو تبسيلا جوامي بي والديانتي.

0: قوينا ميغالو تغا قانو تاكوا أشغون نغشي مياتي بيغوكتوني شاقي تعمتا تماني نونبو إدواني قوينا مي
1: بلو قوينا مي تكوزيت تاكتوري يقول لك كبي أبقسيت تاكتوري تامينا تايكاوتي
0: تباوتي أدلو خطي أغيت
1: أكبر تكبر له
0: تمام كده.